دب شما برينا ام حر شان زرد كل ادلي يا ام تما ام رائك يا ما هي ورا يا ما هي انت يا ما ان يا ما ان يا ما يا ما ان يا ما يا ما هي يا ما